0: الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
1: Sudah hamba Yasin masing-masing maksudnya. Belum kah?
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إن تنزل قوما ما أنزل آباؤهم وهم غافلون لقد

عن ذكر أنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن يضر لا يضرون عني شفعة شيئا ولا ينقذون إني لن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون.

فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات

من سراب. قالوا يا ويلنا من معسنا من مرقلنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في سدر على الأرائك متكئون.

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم.

啊，那句话的，明天走好不落成吧，迷宫里送我马木到了身体呢，我那边呢，我还没迷到我身边的罗生，我的别真的可能，我也没说还把我的可能，我证明了这边这边我证明生了以后明天老爹，我说的我那我说的我说生了全部都花的来接的，你我学不来嘛，喝了我的我学，我还没那么多给你们什么那么的，你我学我还没那么生那么多了本你的我学学不了本你的我学我还没من عمر النووي البنت وشيء زيد الأنصم وشيء عن عبد الله البنجين وشيء نشرون عمدا وشيء نجن عبد الغني ويعلمنا وشيخنا وعساتنا في الدين المدرس المسلمين من السيد المرسلين وصوريهم قوائي وتلميتنا جمعين من بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم ممنان وشاهم من رحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم من الجنة انفعنا ويمعلم أولانا وذريتنا وزوجنا أحد وجدنا ولمن حضر بهذا المجلس المركزه وأسراره وأنوالهم علوم ونفعات والأخضار وصوصيته وغربات من ودن وآخر من يتبه ضباط والرسوخ وصلح الجسد والروة وتود النس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقضي حاجاتنا ويدمر قلوبنا من العلم والإيمان حكمة وضبينا على هذه النية وبيبنة صالحة بسر النبي وبيال النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله بأمره سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بأمره سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على روح ياسين وعبد الله وعلى جسد وغبر القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل محسن وتقبل صلاة قرانا ومهلنا له وصليناه وسبحناه وما عملنا يخرج بهذا المسجد ورحلية واصلة ورحمة نازلة ورغدا شاملة وصلاة متقبلا نقدم ذلك نونه إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخواني أبي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى رؤالي كل وصحاب القرى والتابع تمسنا يوم الدين ثم إلى رغبة المجتهدين والقليل في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبشرين والسادة سوية وحاكم عبد القوم أجمعين وسواج معلمنا ومشايخنا وأساتنا في الدين والعرب بحماتنا وجناتنا وعماتنا وقناتنا وذي الحق الواجبة علينا خصوصا إلى روح من قلبنا بسبب ولم يلم إلى روح قريته بنت سهد سريد بنت فلان فريمن بن عبد الله أغسطين سفريدي بن عبد الطالب سمح بن عبد الله حجابر لين بنت من سن حجي محمد يسري بن سمن حجي يسرى النور بن يسرى ساجي حجي نورمان بن جمجن حجي ألوي بن يوسف حجي إسمت بن دار لن صحمو حجي نريدة بنت حجي ألوي حجي حجه مروتي بن حجي عبد المهر حجة مرنا بنت جري حجي جمهر بن حجي عبد البشر ريان بن حجي جمهر سري بن حجي جيني حجة سري ملياني بن باوي راديجو أتهان بن سترا وطو بن سترا نور إبانسا بن أتهان يانا بنت عثمان يوسي أرباندي بن هجي يور.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk malam hari ini yang merupakan siaran ulang. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.